0: قامت واسمر.
1: لا فنايل تزين دور ما وايل لانك بخوكت ان وات اما هرت وامن المونومنت داس فيت مورتو فشلك دا بيزك ستش وايل ازن فيد اوبايل.